سامع أنا وأشكال حلمي ويصير الوعد يفوح ألوان الصيبة معاكي ما في خوف.